قيزه من اشكت قوم لا يتم مني قرفنا على قيزه من اشكت قوم لا يتم مني قرفنا تمرس ابراكيني از اشم خورا قلیای ها زاف دروند مرا دورشو مرا دورشو کینی از اشم خورا قلیای ها زاف دروند کینی مرا دورشو مرا دورشو

الو لوكه كي جوله ميكي شو حاس كريات ويجي هاديا سبه قيطانا خداني باسكو قيطانا او ياري خاتونو

كريمي تيو دعيمي تيو رحيمي تيو ملك دارشد عزيمي عنزل داردم قديمي يا خداي حبتي يدو ملتا تبر رحمي قرتي حب سيارة بريد الرياب الانقاز راي السيرة لفي الرياب بيرا با بيرا مجبيرا رحيمي تو ملك دارشد عزيمي عنزل داردم قديمي يا خداي حتي يدو ملتا تبر رحمي قرتي حب سيارة بريد الرياب الانقاز راي السيرة لفي الرياب بيرا

قيزة من يشكت قوم لا يتم مني قرفنا قلا قيزة من يشكت قوم لا يتم مني قرفنا تمرس يا مراكيني هز اشمو خورا قلياي هزاف دروند مرا دورشو مرا دورشكيني هز اشمو خورا قلياي هزاف دروند كيني مرا دورشو